شفنا الكون مشتاتو شفتو والكل كل في العالم عنده اشتغلوا يعملوا ونحن اليوم نشتغل.